0: الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. اليوم لقائنا أكيد جديد، اليوم الأربعاء 20 أيار 2026. تحياتي لكم وين ما كنتوا اللي بلشوا نهارهم، يعطيكم ألف ألف عافية. اللي عالطريق بدنا نطول بالنا كتير، مش شوي، كتير. يا رب يكون هالنهار حامل معه الفرح، السعادة، الأمل، التفاؤل لكل الناس اللي عم يسمعونا. بدنا نقول له صباح الخير لإلي أزي، هو معنا اليوم على إخراج الفترة. هاي إلي، صباح. وبدنا نقول بونجور لشارفيل ولميلينا اللي موجودين بروما، أكيد رح يبقوا لتنين اللي جاي، يعني اشتقنا لهم كتير. بدنا نمضي هالنهار إن شاء الله نمضي بالنشاط وبالطاقة الإيجابية. هلأ ما بدنا أنه نزيد عليكم، بدنا أنه يكون صباح حقيقي بيشبهنا نحن، يعني بيشبه الناس اللي عم تسمعنا بالسيارة، بالمكتب، بالمطبخ، على الطريق، أو حتى اللي بعدها بالتخت ومش قادرة تقوم. إذا مبارح كان نهار تقيل خليه من مبارح، وإذا اليوم هيك مش عارفين كيف بده يكون، بتعرفوا أنه مش كل الأيام لازم تكون كاملة حتى تكون حلوة. يلا خلونا نبلش هالصباح مثل ما هو، بلا تكلف، فنجان قهوة، نفس عميق، وموسيقى بتشبه القلب.

تأس هالأيام. ولكن احنا 20 أيار المفروض انه نكون على باب الصيف شوب باب الشمس والبحر، بس لا تأس عامل حاله مش عارف شو بده. يعني نهار شوب نهار برد نهار غيوم نهار شتي، كأنه عم بيجرب كل المواسم بنفس الجمعة. لا أنا بدي أسأل أمتين بده يعرف تأس أنه نحن فتنا بعشرين أيار ونحن فتنا بالصيف، بدنا نعرف يعني مشكلته أنه متأخر عن القرار.

بعده ميل بالصراعين. قال مين طيب ما بليز بعتولي أسميكم ولا ولو بدي أعرفكم. قال بونشور يا أمر، يعني إذا بدك تجربي تكوني بوزيتيف فايبز عنديك بيجيكي تأس بدمرك. مزبوط اليوم دمار. أنا ما معي خبر. هنادي تعرفوا أنه وعيت الصبح منتبهت هلأ، شفت أنه التأس وعرفت مبارح من الفوركاست أنه التأس اليوم ما في شمس يعني، بس أنه ما تفاجأت فتحت الشباك طلع الهواء عمى كوينين ولا كيف؟ لا بدنا نروق.

0: الفويس.
1: واهلا أهلا بها الطلي أهلا وأحلى ميراني لأحلى أحلى موسيعة بالكون أيوة. وما في أهضم منها مع تحيات أم هادي.
0: يا عمي أم هادي وهي وما أحليك اسم الله عليك، كيف تقدر من الصبح هيك تعطي positive vibe؟ برافو.

0: الأبراج وإلي كمان ناطر. شو برجك إلي؟ شو؟ ما سمعت. ما عندك برج؟ آه العذراء، حلو العذراء كثير. بدي أذكر كل المستمعين بالبراند التليانية الموجودة بلبنان وبالإمارات وبالخليج وبالسعودية وين ما كان، غليموري كوزمتكس، شيء حلو كتير. تعرفوا يوم ما بعمل الروتين الصباحي والمسائي بحس إنه ما في نضارة، لأنه هيدا الكريم صديق ورفيق الكل، صغار وكبار لازم تبلشوا تستعملوا غليموري كوزمتكس، لأنه براند حلو كتير، مجموعة متكاملة للعناية اليومية بطريقة سهلة وسريعة. أسعار مدروسة كتير ومناسبة لكل الفئات. الحلو بغليموري انه دغري بيبين الفرق ودغري النتيجه بتبين من اول استعمال، مش هيك؟ عم بقلكم جيبوا غليموري كوزمتكس وجربوا، فيكم تطلبوا اكيد عبر واتساب على 71 20 80 74، وفيكم زوروا الموقع glimorecosmetics.com. بس بدي أقلكم شغلة، أنه لازم تحطوا البرومو كود أغاني 10 تحصلوا على ديسكاونت 10% على أي شيء بتشتروا من غليموري كوزمتكس.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا حلو ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
4: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
5: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن الكمية محدودة.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: نبدأ أبراجنا مع برج الحمل. اليوم عندك طاقة بس مش مستقرة 100%، يعني ممكن تبلش نهارك بحماس كبير، بدك شوي تخفف الاندفاع، لازم تركز على شغلة أو شغلتين بس. عاطفيا في كلام ممكن ينفهم غلط، فاختار كلماتك بهدوء. الثور اليوم في نوع من الاستقرار النسبي، بس داخلياً في شوية تفكير زايد، يعني ممكن تفكر بالمال أو المصاريف أو مستقبلك المهني. جوزاء نهار سريع وحركة متواصلة، في تواصل كتير مع اتصالات وأخبار وتواصل مع ناس من الماضي، بس انتبه من التشتت لأنه أفكارك أكتر وأكبر من طاقتك. برج السرطان حساسيتك اليوم عالية شوي، ممكن تتأثر بكلمة أو موقف بسيط أكثر من اللازم، حاول أنه ما تاخذ الأمور بشكل شخصي. يوم مناسب أنك تقعد مع ناس بتفهمك من دون ما تشرح كتير. برج الأسد عندك حضور قوي اليوم والناس عم تنتبه لإلك حتى لو ما بدك، بس انتبه من العصبية أو فرض الرأي. مهنيا في فرصة أنك تبرز أو تاخد قرار مهم. برج العذراء تفكيرك دقيق اليوم زيادة شوي عن اللزوم، ممكن تلاحظ تفاصيل ما حدا غيرك بينتبه لها، بس انتبه ما تتحول لنقد زايد. عاطفيا بدك أمان ووضوح وما بدك ألعاب أو لف ودوران. برج الميزان في شوية تردد بالقرارات اليوم، ممكن تحس انك بين خيارين او اكتر، حاول انه ما تضل معلق واخذ قرار حتى لو كان بسيط. برج العقرب نهارك في عمق مشاعر قوية، ممكن تحس باشياء اكتر من اللازم او تفكر بامور قديمة. أكيد عندك شغف أكيد بالأمور العاطفية، بس انتبه من الغيرة أو السيطرة. برج القوس في حركة، في تغيير مزاج اليوم الحمد لله، فكر بخطة جديدة أو فكرة أو تغيير روتين، يوم مناسب لتجديد الطاقة. برج الجدي الضغط المهني أو المسؤوليات واضحين اليوم، ممكن تحس أنك شايل الدنيا وهمومها على راسك، بس أنت قادر تنظم وتكمل. عاطفيا بدك وقت وراحة وما بدك دراما. أول شيء بدي أقول لك، حاول تفصل شوي بين الشغل والحياة الشخصية، عندك أفكار جديدة وإلهام ولكن مش عم تعرف الترجمة، ممكن تفكر بأكثر من مشروع بنفس الوقت، حاول تركز على فكرة واحدة. برج الحوت نهار عاطفي وهادي بس حساس، ممكن تحس بطاقة ناس حواليك بسهولة، يوم مناسب للموسيقى الراحة والأشياء اللي بترجع لك هدوءك الداخلي.

0: مولود 20 أيار، هيدا الشخص بيبين بسيط وما بحب الضجيج وما بحب يلفت الانتباه زيادة، بس إذا قعدت تحكي معه بتكتشف أنه عنده عالم كامل براسه، أفكار، حسابات، تحليل لكل تفصيل. هو شخص عملي ما بيحب اللعب بالمشاعر ولا الغموض الزايد، بده وضوح، بده صدق، وبدهم يحسوا أنه الطرف الثاني ثابت. بياخدوا وقتهم ليفتحوا قلبهم بالمهنة والشغل، عندهم عقل منظم بطريقة حلوة. بس في شغلة مهمة كتير فيهم، أنه رغم كل الهدوء اللي بيبين عليهم، هني أوقات بيحملوا فوق طاقتهم من دون ما يشتكوا.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

0: يلا إلي بدنا نقول لها اليوم هيك هيك والعانة برا بكل شي والعانة
1: انت الحب
0: حتى بالتأس والعانة. شو بعد عم تشتي ولا زبط التأس؟ يلا نحن معكم وبرفقتكم لغاية الساعة 10. هلا عنا أخبار كتير، عنا مواضيع كتير وكتير مهضومة المواضيع اليوم.

0: بسطوا الاشياء اوكي. يلا مين عم بدق لنا؟ خلينا نرد عليه مع انه ما برد على الواتساب. الو الو شربيل
1: بونجور
0: شربيل.
1: قلت بدي اقول لك كيف بدي ابعث لك فويس او شيء. بونجور لك وبونجور لكل المستمعين.
0: اهلا وسهلا.
1: بتصل فيك دغري قطع عسكري. ما عليك سامحيني.
0: ما عليك. انا على كل عرفت الرقم. انا منيحه مشتاقه لكم كثير.
1: يا عم مشتاقين لك ميري. ما فيك تعملي فينا هيك.
0: ايه انا ما هيك ولا انتو شو؟ طمني كيف الاجواء.
1: ما رح طول كثير. بدي اسلم عليك كثير وعلى كل المستمعين خصوصا كل يلي عم يبعثوا لنا. بالفعل عن جد بدهم نذكر هيك امنياتهم وطلباتهم قدام سنتريتا. بكره الموعد معكم بكاشيا. كلكم سوا جبت معي اوراق وعم نكتبهم انا ومدينة.
0: واو.
1: وبكره بنحطهم قدام الدار يحكي محل خاص لكل النوايا ولكل الامنيات.
0: وانا كمان اكتب لي
1: اكيد. ايه على الراس.
0: الله يخلي لي
1: اياك. والله امبارح لانه معنا اما لمدينة لينا بدون شرط تحيه
0: اول مره في جارهم. بليز الا اشتقت لها. ايه
1: بتسلم عليك. امبارح منا شغله كثير كبيره بروما بس اليوم هيك متحمسين. بعينا بكير بتعرف الفرق ساعه لورا عندكم.
0: اوكي
1: هلا رايحين على الفاتيكان. حبينا اليوم نشارك بصلاه الاربعاء اللي بيعملها قديس البابا ليو الرابع عشر. هي بتوقيت روما بتكون على العشرة يعني بلبنان الساعة 11. دائما بيكون عنده مواقف. إذا بتتذكر بالفترة الأخيرة وقت اللي حكي كتير عن لبنان وصلى للبنان بهيدي بيصلى يوم الأربعاء.
0: كتير
1: محمسين. بتعرفي وقت اللي نزل على لبنان أنا ولا مرة بنجي لهون إلا ما بروح على الفاتيكان ومنظبط إنه نقدر نشوفه عن قرب لقداسة البابا. بالأخص إنه اليوم يراي قبل ما تبلش الصلاة يعني قبل بنص ساعة بينزل بالبابا موبيلي وبيتجول وبيبارك كل الناس.
0: فمحمسين
1: كثير. هلا لبسنا هلا بدنا ننطلق لحتى نلاقي محلات بالصفوف الاماميه. كمان رح نصلي لكم اليوم وبس نخلص الفاتيكان رايحين على اسيزي اكيد لحتى نزور ضريح القديس كارلو اكوتس والقديس كلارا والقديس فرانسيس.
0: شو حلو.
1: بكره بنكون بكاشيا.
0: خي يلا ان شاء الله يا رب هيك سفرة حلوة كلها إيمان وسلام. هلأ أنتوا بعدكم بروما بكرة رايحين على كاشيا.
1: بروما
0: أوكي.
1: الله راد بكرة ليلة العيد. بس ميراي بدي أقول شغلة أنه جينا مع الميدل إيست لأنه ما بنجي إلا مع طينا الشرق الأوسط. سيارة مليانة والتقينا بكتير ناس يعني وتعرفنا على يمكن كل الحديث سيرتريتا. تعرفي كل يلي جايين بالطيارة طيارة مبارح الميدل إيست جايين في منه القسم الكبير توجه دغري على كاشيا يعني جايين. يعني كان في حد تعرفت على ناس مثلا من القبيات هيدي خامس سنة بيجوا كرمال لعيد سانت ريتا.
0: واو لك شو حلو.
1: عليها خاصة مع سانت
0: ريتا. تحميكم يا رب سانت ريتا. طمني مالينا كيفة مالينا اشتقنا لك. يلا هيت هيت هيت
1: يلا بشكل سريع ما رح ناخذ على المستمعين.
0: اوكي الو هاي كيفك يا قلبي؟
2: منيحه اشتقنا لكم كثير.
0: وانا كمان. هاي الي عم تقول لك علينا بقول لك هاي وبقول لك اشتقت لك كثير وانا كمان اشتقت لك والمستمعين اشتاقوا لك
2: ونحن كمان. ويلا رح نذكركم صلاتنا اكيد.
0: مرسي مالينا اكيد
2: ونحن كثير مبسوطين هون.
0: ايه يعني اكيد لازم تكونوا مبسوطين. كثير حلو المشوار اكيد يعني وهيك.

بعد يومين باثنين او عشرين الشهر عيد سانتا ريتا، واكيد المستمعين والمؤمنين بيتوجهوا على عنية بهالنهار المبارك. شو هالنهار الحلو سانتا ريتا ومار شربل يحموكن ويحمونا ويحموا هالوطن. وكمان ب 22 ايار خسرت جوزي، صار له 7 سنين كأنه مبارح.

0: ابو ريان.
1: ميرو سعد لي صباحك يا رب، صباح الورد والياسمين والقرنفل. انت احلى عالم يا ميرو، سعد لي صباحك يا رب.
0: الله يخلي لي اياك يا ابو ريان حبيب القلب، تسلم لي كلك ذوق، وانت كمان انت ولك انت احلى عالم. يلا بدي اذكر المستمعين، مرسي عم بيقولوا لي نفسه بالسما، يعني أكيد رفيق العمر مثل ما بيقولوا صعبة، صعبة كتير، والوحدة صعبة يلا ماشي الحال، ما تزعلوني خلاص، ما بدي أزعل. بدي أعرفكن على سمول بيزنس اسمه أرتيزانا، لأي كادو أو للأعراس أو لأول قربانة لعميدة اللي بدكن ياه، مناسبة صغيرة وكبيرة، بيعملوا شموع كتير حلوين مزوقين وبيعملوهم بحب كبير. شمعات أرتيزانا لكل المناسبات أكيد، للهدايا للسوفينير، صدقوني بيشتغلوا الشمع بكل ذوق وبكل شغف، حتى كمان إذا بدكن هني بيعملوا لكم حسب الطلب، شو بدكن لون شو بدكن شكل بيعملوا لكم. أكيد الريحة اللي بتطلع منها الشمع بتملي البيت، شيء حلو كتير، أسعار مدروسة ومناسبة للجميع. لا تتواصلوا مع أرتيزانا، فيكن تتصلوا فيهم واتساب يعني 03-10-45-29. هلأ إذا بكن تفوتوا تشوفوا الشموع عندهم فيكن تحطوا على إنستا artizana.lb، كمان بيبعتوا لكم الصور إذا حكيتون على واتساب يعني على 03-10-45-29، بيبعتوا لكم الصور لتختاروا اللي بدكن إياه.

جيهان من كندا عم تقلي في ناس ما بتقدر تتحكم بأفكارها وأحوالها وبتتصرف من دون حساب النتائج. كتير مهم إنه الإنسان يتحكم بمشاعره وأحكامه. إيه أحكامه. في هاي الغنية اللي عم نسمعها بتحكي عن الغيرة وعن الحسد، إنه بيغاروا من بعضهم. هيدا طبع بالإنسان، الإنسان اللي بغار من نجاح غيره أو من رزقه أو من جماله، هو بالحقيقة مشغول بشخص تاني قد ما هو تعبان من جواته. لأنه الغيرة غالبا بتطلع لما الواحد يقارن حاله دايما بغيره وينسى شو

0: صباحك ورد وفل، ان شاء الله بيكون نفسه بالسما لزوجك وضلك طيب فوق راس عائلتك يا رب.
1: بس يا قلبي كلك ذوق، يلا ولك شو بيصير يعني؟ ان رحنا منروح، ان ضلينا منضل، شو كاتب لنا الله بيصير.

بدي اسال المستمعين، ما بعرف ليه اجت على بالي الفكره مش محضرتها يعني، بس انه بتروقوا دغري يعني بتكونوا معصبين ومقهورين وما بعرف شو بكون، وبلحظة حدا بيقلكن شي كلمة بتضحكوا بتقلبوا بتنفصموا يعني بتقلبوا دغري، أقولكن هاي مزاجية يعني ولا شو؟ انتو هيك؟

0: ست ميراي صباحه. نحن هيدا اللبناني، كون زعلان لحظة ينسى كل شيء، كل شغلة صغيرة بتفرحه. نحن هيك الله مكوننا هيك.
1: ايه والله
0: الله يحمي الجميع
1: يا رب ويحميك يا مها. بس الصوت شو بدي خبرك، صوت يعني بيخوف. يلا مينو
2: بونجور بونجور ميرو.
1: هاي
2: والله انا قديه بكون معصبه، بيجي حدا بيحكيني بحكي بكل لطافه وكل رواق، بيطلعوا كل اللي حوالي بيقولوا شو هالقدره اللي عليكي تفصلي عن بعضه.
1: بس هاي قوة، هاي قوة منا ضعف، بالعكس انه كيف فيكي تفصلي وتكوني معصبة وياي وما بعرف شو كذا، بتكوني بالسيارة عم بتسبي لانه نحنا الربة بالمسبت.
3: شو رأيك ننسى اللي صار
1: ولك بطرس صار يسب؟ قلت له هيدا كنار تيتا تيتا نو تيتا نو. قال ليه تيتا؟ قلت له نو حبيبي. لا قال انت بتقولي هيك تيتا.
3: شو رأيك بعد اللي صار نرجع سوا نقعد يومي؟
1: قال ايه واذا ما انت بتقولي هيك
3: اللي صار نرجع سوا
1: نسوى. انا كريزي، انا عم سميك كريزي لانه انت بسمعي حالك على واتساب. انا بس عصب، ما في يشوف حدا قدامي بعصب اكتر، بروق لحالي.

0: شرفتوا. بس تفكروا شو بدكم تاكلوا الظهر او شو كنت تروقوا وبتنبسطوا؟ انا بنبسط مثلا. شو قالي بدنا ناكل اليوم من عند فلافل ابو عمدري؟ يا يا يا لا لا لا الفتة عنده مش طبيعية. لا قلت لهم بشرفكن هاي الفتة مين عملها بدي أعرف. ما معقول شو طيبة. الفول الحمص بعدين فيك تطلب حمص البدكي مع صنوبر مع لحمة مع سجو مع البدكي. شوفوا البليلة شو طيبة. يلا أكيد فتحوا لأنه بيفتحوا كتير بكير ساعة 7. فيكن تروحوا عجونة، فيكن تروحوا عنطلياس جبيل زوق مصبح وقريبا بيك فرح باب. هلا إذا بكن تطلبوا ترويقة غدا أو عشاء فيكن تطلبوا أونلاين من خلال تطبيق أبو أندري الخاص أو من خلال الويب سايت. شو الفويس الصغير هاي؟
1: أنا بنبسط من أعرف شو بدي أعمل أكل.
0: والله مصبوط معك حق. كانت أمي الله يرحمك يا روز أطيب شيء أكل أمي. لا لا لا لا ما حدا يقول لي مش كلكن هيك، كلنا نفس الشيء إنه أكل الماما أطيب شيء. لا أمي كانت تعملها هيك وهيك وهيك سبحان الله. يعني أكيد كانت كل ما نحن ظاهرين، يعني نحن ثلاث بنات وصبي وبي كلنا طالعين على الشغل، كل واحد ظاهر شو بدكن تاكلوا اليوم؟ ما رد. شو بدكن تاكلوا اليوم؟ ما رد عليها.

0: ميرو أكلت تيتا الله يرحمها أطيب شيء هاي كارمن وإيه وأنا كمان ستة كانت تعمل أكل بجنن.
1: بونجور ميراي.
0: هاي.
1: مش بتبقى جايب الزيتون من نفس المحل أنت وأمك؟ عند أمك بتطلع طعمة الزيتون غير، حتى طعمة الزيتون غير بتبقى.
0: أي والله أي والله كانت بس جوازت يعني وجبت أولاد وهيك، امرق لعندها دايما من الإذاعة، روح لعندها تقلي اليوم بدك تتغدي عنا، شو بدك تتغدي؟ إلا ماما عملي لي برغل بندورة. تقلي يا ماما ولا، مثل ما قالت لي بنتي هذاك النهار، يا رب الأشياء كيف تتكرر. يعني بنتي كان صار لها شي شهر ما اجي تغديت عندي، قلت لها مام شو بدك تتغدي؟ قال برغل. قلت لها معقول ماما تعميكي برغل؟ إذا سألك جوزك أو حماتك شو رحتي أكلتي عند أمك تليلهم برغل؟

0: يوم ديدا عاملة بيمة بزيت. برافو.
1: بخي أفيد من أمك تفوتي تلاقي أمك عم تعمل آلية اللحمة مع البصل هاي للمعكرونة وتحط الخبزة وتاكلي منها.
0: يا ويل يا هاي
1: صباحو.
0: هاي أطيب شي سلوم، أطيب شي. أنا بكلها من بالمقلي، يعني بتكون المقلي على النار، بحط الخبزة ويلا. في أطيب منها؟

0: دقيقة ما رح فيني أخده لأنه دقيقة وصار وقت الإعلان، بس بدي أخبركن عن باكس كافي. بدكن هيك تروحوا أصحاب جمعة حلوة، إذا بتشربوا أرجيلة باكس كافي بتجنن بجديدة المتن حد قصر العدل. قعدتهم كتير حلوة ولذيذة، وطبعا عندهم أكيد الغداء والترويقة والعشاء كلها على كارت. بس هلا صاروا يعملوا بلا دي جور كل يوم، 2-3 بلا دي جور، اختاروا اللي بيعجبكن وفيكن تطلبوا ديليفري من خلال توترز اكيد من باكس كافي. باكس كافي جديدة المتن أكيد عندهم بلاي جراوند لأعياد ميلاد ولادكم بأسعار كتير مدروسة، وبعد شوي رح يصيروا بيريفون. باكس كافي جديدة المتن 01-87-38-30.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: prize for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
2: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
3: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
2: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
3: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
2: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
3: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال إنه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال إنه ما في كفاية بنزين بالسوق.
2: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
3: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
2: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي، أنت مشوارك قريب هلأ بوصلي، بروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
4: عنجد؟
2: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
3: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
2: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: يا ويلي من لاشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما البوسينتو.
8: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
8: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
10: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما لك ركب كيبل فيجن.
11: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
8: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: ولك يا إلي كل المستمعين خوتانين كتير عم بحبوا الأغاني. ريتا مهدومة بعتت لي ريتا بيخلص رقمها 209 عم تقلي بونجور مدام ميراي، والله اليوم الغدا كبة بلبن. امبارح وصل خيي من أمريكا إلو 5 سنين ما إجا وهو طلبة. ولك ألف صحتين قلي له الحمد لله على السلامة. يلا ناس ناطرة تجي بس بدها تشوف الأوضاع وكيف. ومبارح حكينا أكيد عن هالموضوع. عبدو من النمسا بونجور عم بيقول لي أكل حماتي أطيب شيء عشان هيك جوزت مرتي. نيحة دقت مرة الأكل عند أمها قلت والله بتحرز القصة. طيب عم بتقلي نسرين اللي مسجلت لي دقيقة الفويس. طيب خلينا نبلشوا لنشوف. يلا
1: بونجور ميرو،
0: هاي
1: كيفك؟
0: سبا
1: يعني ميرو أنا بدي شغلة لازم يخترعه زيبر هيك يكون جسمك مكون من زيبر، تاكلي تاكلي تاكلي تاكلي وترجعي بس تحسي حالك فول تفتحي هالزيبر تفضل ترجع تعبي عن جديد. لأنه عن جد ستين جرام بليزير ومش عادل أنه هيك كل ما أكلتي لقمة تنصحي وتحسي بتقلي بالضمير وانه كيف بدي فضيهم وكيف بدي شيلهم. ما في هيك حياة عذاب يعني.
0: حياتي اكيد يعني هيدي شو بيقولوا هم الناس كلها يعني انه الواحد ما بده ينصح بس في اطيب منه الاكل كل شيء بتشبعي منه الا الاكل. مرسي بوكو بعتتلي ورود بياخدوا العقل. مرسي رين بتحكينا من لندن من فرنسا. اليوم عندي كورس شي بفرنسا. حبيبة قلبي يا رين ولك انت احلى ورده.

بلحظات مليانة حلاوة بس من دون سكر. اليوم كوكو كوكيز مع فانيلا كريم جديد دايتوس كتير طيب. فيكن تغطسوا هالبسكوي بالحليب، تخيلوا بسكوي كاكاو غني مع كريمة فاني لذيذة، وكل قطعة فيها بس 46 كالوري. لما بديل السكر اللي مستخدم بالدايتوس هو المالتيتول ومش الأسبرتام، هو بديل صحي للسكر لأنه تأثيره على مستوى السكر بالدم شبه معدوم. دايتوس كمان فيجيتيريان يعني صحي طيب وخي جلد فري. يلا مين بده يقلنا شو هو بديل السكر الصحي المستخدم بدايتوس تا يربح معنا؟ يتصل فينا على 01-322-1000.

0: اتصال، صباح الخير.
1: الو بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: إلسا.
0: إلسا، كيفك يا إلسا؟ شو اخبارك إلسا؟ شو عائلتك؟
1: تومية.
0: وي بالتي ولا بالطه؟
1: تي.
0: تومية، يعني جاي من توم؟
1: هيك بيقولوا.
0: بتحبي طيب الدجاج بالتوم؟
1: أكثر.
0: يا ويلي، في أطيب منه يا عمي. يا ويلي، ليش الجارليك بريد قليلة؟ يلا خلينا نحكي هلا عن شيء ما بينصحنا بالقليلة. هيلث أب دايتوس، هيدا جديد، كوكوا كوكيز مع فانيلا كريم. بس بدي أعرف شو هو السكر البديل، السكر اللي موجود بدايتوس؟
1: المالتيتول.
0: برافو، المالتيتول. إلسا ربحتي معنا، ألف مبروك. بس مرحي. بدك تعملي شغلة تتربحي جايستيك، بدك تتصلي بتارجت فود تيسلموكي جايستيك. أوكي،
1: مرحي بوكو.
0: يا هلا فيك إلسا، بونجورني، باي باي.
2: يلي

إلسا بدها تتصل بي تارجت فود على 01-901-702 أو 703. مستمعينا رح نكفي مع تارجت فود هيلث أب، تهتم بكل التفاصيل لتكون حياتنا صحية وكلها سعادة من دون سكر ومن دون وجع ضمير من الكالوريات. شو هالمشروع اللي عايشين فيه على الكالوريات يا عمي؟ شو هيدا؟ على كل إن أنا بنبسط كتير بس أحكي عن المربى اللايت من هيلث أب. ما بقدر إلكن شو طيب لأنه كله فواكه، يعني في فواكه طبيعية بنسبة 60% مش حاطين سكر أبدا، محلى بالمالتيتول. ثلاث نكهات تختاروا اللي بتحبوه، توت الأسود، الفريز والمشمش. تأملوا حاطينه أنتوا على رايس كيكس أو توست من هيلث أب، شوية زبدة، شوي ما تكتروا كتير، ومربى فريز مشمش توت أسود كتير طيب. نعم وأكرم بالغزال شو قتل. يلا كم نوع فيه من مربى هيلث أب؟ قولولنا على 01-322-1000 وبدكن تربحوا مربى بتجنن.

0: بونجور.
1: بونجورين، اهلا وسهلا. مين معنا؟
0: مريم كوبيسي.
1: مريم كوبيسي؟
0: بالسين.
1: كوبيسي، اوكي. مريم بونجور، اول شيء كيفك؟
0: الحمد لله. بردانة شوي.
1: بردانة؟
0: شوي.
1: وين انت، باي منطقة؟
0: انا براس النبع.
1: بوين؟
0: راس النبع.
1: راس النبعة؟
0: راس النبع
1: بشارة الخوري. يا عمي أنا كنت روح عند ستي على راس النبع، ضل عندها ييش، كنت أنبسط عندها كتير. عندها ايه، عندها سطيحة برا وعندها شجرة ياسمين بتجنن. كان جدي الله يرحمه يعملنا عقودة ياسمين. شو حلو حبيبتي. يلا خلينا نشوف جوابك. كم نوع في من مربى هيلث أبل لايت؟
0: ثلاثة.
1: شو هن؟
0: توت أسود، مشمش، وفريز.
1: وفريز. شو بتحبي أنت أكتر شيء؟
0: التوت الأسود.
1: التوت الأسود. والله برافو، صحي كتير التوت الأسود. أوكي يا قلبي، مريم ربحتي معنا، بس بدك تتصلي بتارجت فود بعد الساعة 10.
0: Thank you.
1: أهلا وسهلا. باي باي.
0: باي.
2: روحي من اسكندر بإيديك غمرتها، عمري أنت وآخر همي.
1: أكيد مستمعينا بدها تتصل مريم بتارجت فود بعد الساعة 10 على 01 901 702 أو 703.

شربتوا قهوة ولا بعد؟ أنا حطيت الركوة وهلأ بوقت البريك بعد دقيقتين بدي فوت أعمل قهوة كافيه دو برازيل. بدك إلي؟ إلي دخيلك قومي دخيلك قومي اعملي لنا قهوة. أكيد كافيه دو برازيل طيب كتير وصار أغلبية المستمعين بيشربوها. إذا ما لقيتوها حواليكم فيكم تبعتوا واتساب على هيدا الرقم 76 بعد في 3 دقايق للإعلان. أوكي 76 777 361.

0: من جديدة. بونجوري هريمة، كيفك اليوم؟ بتقلي شكلها الصيفية كمان مش محمسة توصل على لبنان. طولوا بالكن، ايه تأس خريفي اكيد، بس بكرة بعد شوي طولوا بالكن، بدو يجي شوي كتير. وبدنا نقول يا ويلي عالشوبات، وكل يوم خبركن قديش الحرارة عالية.
1: حد باقي نجمة عالية وصاد عيني،
0: عطول اللبناني مستعجل، عطول بده الشغلة بسرعة، عطول بده كل شيء بسرعة. شوفوا الناس كيف عايشة، شو باردين. الألمان الداتش باردين، ما بيستعجلوا شيء، ما بتحسون هيك ماشيين كأنهم ماشيين على الغيم. يلا خلينا نسمع فادي.
2: مدام مراي بونجوري، هيك فادي ولك. مدام مراي في أجمل منه هذا التأس بالقليل، هيك بتلبسي شيء رقيق، بتنبسطي بلبسك، بتنبسطي بأكلك، بتنبسطي بقعدتك. شوب ما بينطقوا ولا بينحمل الشوب، هذا أجمل تأس.
0: معك حق، بس ليك فادي شو بدنا نعمل بالناس اللي بتحب البحر وبتحب الشمس؟ تعرف نحن بلد صيفية وبلد شمس، يعني ايه معك حق، جينا الشمس مثل ما قلت قبل شوي.
1: حد باقي نجمة عالية وصاد عيني.
0: يلا رندا، انت هلا عملت القهوة وجيتي قعدتي وهيك شو بيقولوا مسرسخة.
1: انا

0: خلينا نذكر المستمعين بقلبهم، شو ما بدكن مستمعينا ما تفكروا، توجهوا دغري على مؤسسة قلبهم بالزلقة، بدكن برا تلفزيون، غسالة، فرن، اي سي، اسبيراتور، بدكن معدات كهربائية كبيرة وصغيرة، موديلات بتجنن، كل ماركات عالمية، وخصوصي هالماركة اللي هني وكلاء لإلى اكسبرت اليانية بتجنن هالماركة. هني وين؟ قلبهم بالزلقة حد صيدلية سانتا ماريا. واللي بدهم يتجوزوا فيكم تقسطوا كل القطع الكهربائية الكبيرة والصغيرة عند قلبهم، عملوا لهم فولو على انستا، حطوا قلبهم كلها سوا. أما على فيسبوك بكون تحطوا قلبو اسباس هوم. كل التفاصيل تواصلوا مع قلبهم الزلقة على هيدا الرقم 70-55-36-11 70-55-36-11.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصل في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. خالد الهبر.

0: تحياتنا لكم، رجعنا جبنا قهوتنا وجينا. بس في ناس انتر اوتر هلا فايتين على الصف، فايتين على الشغل، فايتين على الهم وعلى الشغل القوي اليوم. يعطيكم الف عافيه.
1: بلون الليل سواد عيون، حرام الليل يا عبي، حرام علي زنب خونا.
0: كتير الأغاني حلوين عم بيقولوا المستمعين.
1: الليل يا عبي، حرام علي زنب خونا، بدي يا هبادي.
0: مرسي يا إلي. خلينا نسمع
2: اليوم. لك يا ست مراي، منو اللي بيحب الشمس؟ ما حدا بيحب الشمس. مين بيحب مصلحته؟
0: كل واحد
2: كل ليلة الحيل وبرا تجي الصيفية ناطر بس تا يروح يعمل برونزاج طما يضل مثل حبة البنادول.
0: مثل حبة البنادول، هاي أول مرة بسمعها. شو هاي حبة البنادول؟ بيقولوا مثل الطبشورة.

Hola, bonjour. شو هيدا يا بولا؟ شو بعتيلنا؟

0: بشرفكم. بتعرفوها الكلمة أكيد، كانوا يقولوا لنا من زمان المصاري بتروح وبتجي. حلوة هالجملة، شكلها كانت بوقت كان عندها المصاري هيك روحة ورجعة يعني. هلأ أصلا أكيد المصاري بتجي وبتروح، هلأ الوضع تغير شوي يعني، صارت المصاري بتطلع من الجيبة بتعمل لفك وبتختفي، ما في ترجع، ما في بشوفك بكرة، ما في اشتقتلك. شو هالمصيبة؟
1: ببركة كعب وهتعملها وصعد الدنيا.
0: كنا نقول قبل المصاري بتروح وبتجي، هلأ عم بتروح بس ما عم تجي.
1: مصر بسكوت
0: هلا بتروح وما بترجع، يعني المصروف صار أسرع من الدخل وكل شيء حواليك عم يطلع، من الفواتير للأكل للطبابة، بس معاشنا هو هو.

الأكل يا جماعة، صار الواحد قبل ما يطلع من البيت بيعمل حساباته، بعبي بنزين اليوم ولا بليها ولا بكرة، بقصر المشوار ولا كيف، وبلا ما اشتري هيدي خلص بليها بشتري شيء أهم. المشكلة إنه الحسابات اللي عم نعملها بيصير إلى مفاجآت يعني مش طبيعية، إنه بتقول بدي يوفر بس ما بعرف إنه دايما اليوم نفوت على السوبر ماركت أو على محل تياب أو شو ما بدنا نشتري، ما عم نسأله من وين هال أو شو ماركتها أو شو الكاليتي تبعيتها، منسأله قدي سعرها. بتصير تفكر وين راحت المصاري. انتو ما بتصير معكم انه بتحطوا بجيبتكم 200-300 دولار، اللي معه يعني 200-300 بيحطوا بجيبته، ما في يعني بيروح مشوار 5 دقايق بيرجع بليهم بلا رجعة بلا نقاش بلا حتى سين.

0: المصاري ما بتمشي، المصاري بتركض وبتمشي وبتركض أسرع منا أفكارنا لما نقول رح نوفر هالشهر. بتعرفوا الأغرب إنه دايماً بتتذكر كيف فاتوا هالمصريات بس مستحيل تتذكر كيف طلعوا. عندهم جي بي اس خاص. كم مرة بتقولوا يا عمي وين راحوا؟ يا عمي كان معي 200 دولار. طب وين راحوا هالميتين دولار؟ وأعود بقى أفكر، رحت على السوبر ماركت حطيت 30، بنزين حطيت 40، وأكيد يعني شو إنه هيك بدو يطيروا لوحده؟
1: كله بسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع

بتعرفوا انه في ناس بتأيد، يعني في ناس بتأيد شو بتطلع وشو بتصرف، شو بدك بهالشغلة؟ يعني معرفة التفاصيل اوقات ما بتوفر مصاري، بتوفر توتر بس. يا عم بيقولوا لك الأغاني كلها حماس، بعدين بتكتشف إنه المصاري ما راحت على شيء واضح، يعني شيء كبير واضح، إنه راحت على حياتك اليومية، على التفاصيل اللي ما بتنتبه لها أصلاً.

تعرفوا المشكلة الكبيرة إنه بيجوا كل الفوتير مع بعضهم. طيب كل اللي بده يجيك بيقرر يجي كله بنفس الأسبوع، فوتير ماي، كهرباء، انترنت، اشتراك، وبنفس الوقت السيارة بتتذكر إنه بدها صيانة، والتلاجة بتقلك أنا تعبت، والموبايل فجأة بيصير بده شو تبديل.

حلو انه لكم واحد نايم على كم مليون. حلوين بشرفكم، مش حلوين؟ حلوين. مش لأنه بدنا نصير أغنية ونستعرض، بس هيك ببساطة بدك ما تفكر بالفواتير، بتفيق الصباح مش على صوت الفاتورة أو البنك بس يبعت لك، بتفيق هيك بتقول شو بشرب قهوة ولا شاي، والفواتير عندك بتصير بسيطة، شيء بسيط يعني، لأنه قادر أنه تدفعهم. يعني ما عم بفهم أنا شو هالقصة هاي. نيالهم نيالهم.

بيصير عندك بس يكون معك مصاري وملايين، بيصير عندك نوع جديد من الفلسفة بالحياة، ما بتعود تسأل قديش في تورة الكهرباء. وحكم شهر بدك تعرف عكم شهر دفعت؟ شهر 2-3 بال2025 وبال2024. وبعدين بتسأل أمتين بتوصل تخلصها؟ يلا هيك يعني. ولك قال بيقولولي ايه، مش بس المصاري اللي بتريح الإنسان، انه في شيء هاي كليشي يعني، هاي الجواب التقليدي، ايه في شيء اسمه راحة داخلية كمان، انه لأن في ناس مع مصاري ومنا مرتاحة. لا لا لا، المصاري إلى دور أساسي وبتخفف هم كتير أشياء بالحياة، وبتأمن أمان وراحة، وبتحل مشاكل يومية.

برافو عليكي لما بتقلي لما بالعكس اللي معه مصاري بيحسب أكتر وبيدقق على الألف يلي بيصرفها. نحنا منصرف أكتر منه. إيه والله. ما تقولوا لي في أمان مالي، في خيارات، في حرية نفسية أكبر داخلكم، اللي إذا ربحتوا إذا ربحتوا مثلا ما بعرف 20 مليون 30 مليون إنه بشرفكم نفسيتكم رح تصير قلقانة أو تعبانة؟ لا سوري معلي، بدنا نروق.

0: بونجور بونجور مارو، كيفك؟ اشتقنا لشربل ومنينا.
1: ايه ونحنا كمان.
0: كيف عم تقضي هالوقت لحالك؟ بفهمك وبحس معك. بالنسبة للمصاري ولجيبتنا، لا بتعرفي غالي ولا رخيص، لا بتعرفي بون كاليتي ولا لو كواليتي، لا بتعرفي تاني يوم إذا صيف ولا شتاء، لا بتعرفي إذا حرب ولا سلام، ولا أيامنا كلها عم تقطع هيك. هيك الحياة ركض عن جد. يلا بنضل نقول كتر خير الله، صحتنا منيحة والحمد لله. يلا بتمنى لك نهار حلو يا رب.
1: يا رب. شو في تناقض هالفويس؟ كتير في تناقض يا ميمي. شو بكل يوم؟
2: لا
1: بدنا نروح.

0: بتحضر هيفا غنية جديدة أكيد بدها تكون شي بيعقد مثل العادة. يا هيفا بتجنني يلا بوز
1: مضمري. لا وين التحت بتكون تقريبا شيل شي 50 دولار هيك تخليها انه ريزيرف معك لاخر الشهر للضاينه قبل ما تقبضي تجور بتجيكي فاتوره الكهرباء تبع الدوله. ما هلا صايرين عم بيجيبوها ب 25 26 الشهر بيجي بيشلحوك ال 50 دولار ايه وعالبه مثل العسل. هو بيطلع فيك بيقول لك لا بيجي باخر الشهر اخي هلا بيعطونا الفواتير يعني
0: يعني بأي وقت بالشهر بدك تدفع ما في وقت. شو بيقولوا كارين هتا نسمع
2: بونجوريك بونجور ولا يا ميراي في عالم عايشة بقصور ومانا مبسوطة بتفوت على البيت وحيدة ما عندها حدا يدق الباب عليها وفي عالم ما مع مصاري بس عايشة مبسوطة مرتاحة راسها مرتاح بيلا مرتاح ولادها حدا وصحتها منيحة. يعني نحنا ما معنا هالمصاري بس نحنا يعني أنا شخصيا كل يوم الصبح بقوم بقول كتر خير الحمد لله ولادي منيح صحتي منيحة وعم بشتغل وأنتج وهيدا بكفيني لو عايشة على الأد أنا راضية ومرتاحة هيك. يلا بتمنى لك نهار حلو وبحبوحة بحبوحة بس أهم شيء راحت البيت
0: أكيد. هلأ أنا مش عم بحكي ما تقولوا أنه أنا مع أنه واحد يكون معه مصاري وبيله منه مرتاح. عم بتقولي أنه واحد بفوت على قصر وعنده خدم وحشم والبدو إيه ومنه مبسوط طيب يطلع بالطيارة البرايفت جيت تبعيته يطلع مثلا يروح على فرنسا يروح على ياخد أصحابه أنه عرفتي يعني أنا ما أنه إيه الواحد يكون أنوع بس أنا عم بقول أنه المصاري مش أنه ما لا أنه لا أنا بفضل يكون مرتاح البال ما تتكون مرتاح البال بدي يكون معك مصاري يعني هاي عرفتي كيف هاي المعادلة يعني. بعدين عليكي كارين إذا ربحتي لك شي مليون ثلاثة مليون شو بتعملي شو بتقولي بتقولي لا ما بدي بالي برتاح وأنا عايشة عقدي لا انه منيح مليونين حلوين

0: قال اصلا يلي معه مصاري ما بيعرف يعيش، ولك يعطينا اياهم نحن بنعرف نعيش فيهم. لأنه بيكون بخيل. يا ويلي ليش غريب، ليش الناس اللي معها مصاري بخيلة؟ والله بيبقى الواحد ولك ما معه، معه $100 بجيبته بيصرفها على أصحابه على الناس ما فارقة معه، بس اللي معه مصاري غريب يحسبون عنده دفتر، هيدا دفتر الدكان بتتذكروش، وفي ديون كان يكتب صاحب الدكان ايه بيصير شو صرف دولارين ثلاثة خمسة سبعة عشر دولارات بيكتبون.
1: لأنه الكريم مستحيل يصير غني بحياته، والبخيل هو غني لأنه بخيل.
0: برافو، مش لأنه سراء، مش لأنه نصاب.

0: انا بنتبه على شغله اللي بيخلق بيتم ملعقة الذهب هيدا بيكون كتير بخيل، بس اللي بيشتغل على حاله بيصير غني هيدا بيضليه كريم
1: اكيد. دكتور وائل يلا خلينا نسمع.
2: منظورك مدام ميراي يعطيك العافية. هذا موضوع استفزازي. أنا بشتغل بدومين معين، الفقير فيه ما بيبخل أبدا على حاله وما بيناقش، بوقت الغني ليش وكيف وعشان وقديش وكيف. فبالتالي طبعا الكرم إجمالا من شيم الفقراء.
1: ايه مظبوط، غريبة هالشغلة، بس انه بيبقى واحد معه مصاري والكدفاع الصروف يخرب بيتك. صحيح، يا ربي يا ربي اللي بخلى يا ربي.
3: بالفعل مدام ميرو بالفعل يبقى معه الواحد بيصرف من كل قلبه، بس البخيل بتحسه كامش ايده عطول بالضل. خطوة يا
1: بعرف حدا أنا كان يخبرني أنه بخيل هو ما كان يخلي مرته تشتري جزدين دان أو مخمل أو جلد تيضاين، لأنه الجلد بيضايل الدان والمخمل بيعرفته أنه بيأشر أو بيروح. يعني إلا بدك تدفعي حق الجزدين جيبيه جلد جلد مش دان. مظبوط انه بيكون بخيل مش بس بالمصاري، بيكون بخيل بكل شيء اكيد، بالعطاء بالمحبة.

ماسك اللي أغنى أغنياء العالم، هو أغنى واحد بالعالم، لبس ابنه تي شيرت حقه دولارين. أقولكم من عند شي إن

0: بونجور، كيفك؟
1: هاي،
0: ان شاء الله منيحه.
1: منيحه.
0: بخصوص هيدا موضوع الغني والفقير واللي معه مصاري والبخيل، كل واحد معه مصاري او خلقان بتمه ملء عتاب هو بخيل، بخيل على العالم اللي معه مش بخيل على حاله. وحتى في منهم بيكونوا بخل على حالهم، بس يجي صاحبه الغني مقابله بصيروا يفشخوا على بعض ويحرقوا مصاري بشكل مش طبيعي، بيحترق قلبك وراهم.
1: يا ويلي.
0: والشخص الفقير وبصير غني كمان، ما هو اللي بيغنوا هلا عن جديد كمان بصيروا بخلة، قد ايه بيكونوا كرمة هن وفقراء بصيروا بخلة. هي المصاري اساس كل شيء.
1: شفتوا؟ شفتوا؟
2: خاف عليك بغار عليك من خيالي.
1: يعني دي نهاية موضوعنا، بدنا نتمنى لكل المستمعين يا رب الله يفتح لكم بويب الفرج، بويب الأمل، بويب الحظ إذا بدكم، يا رب هيك تتفاجئوا بأشياء تصير معكم ما كنتم متصورين أنه معقول تصير. دايما نحن بحالة انتظار، منحب انه الحياة تفاجئنا بشي، يعني يصير معنا شي نتفاجأ، اكيد شي منيح لقلنا، يعني مش شي عاطل ابدا. ايه رالف مهضوم كتير هاي القصة، قال اهضم عالم هن الكريمين من جاي بتغيرهم. بيبقى حدا عزمك على عشاء بتصير تطلب ما لذ وطاب، يعني ما بتطلب بعدين الاشياء العادي، يعني بدك تطلب قريدس وتطلب سومو وتطلب هيك اشياء لانه معزوم.
2: احلى قمر بعيني يا عمر ويا نص التاني.
0: ملاي صباح الخير. العطاء مرجل يستملاي، ما كل واحد في يعطي، كين فقير وكين غني.
1: مزبوط مزبوط. العطاء بفرحك إلك أكتر من الشخص اللي بتعطيه، سبحان الله.
0: وبعد بدي زيد شغلة، الإنسان الكريم اللي بيطبعه نفسه كريمة وهو كريم من بيت أهله كريم، هيدا بحياته هم بصير معه مصاري لأنه كريم.
1: بعرفوا بحس أنا، مع أنه قلنا أنه خلص خلصت الموضوع، بحس أنه البخيل بيصير عنده صفات عاطلة بالإضافة للبخل، يعني بيصير مثلا بيغار من الناس، أكيد أنه بيصير حساس زيادة عن اللزوم، بيصير منزوي لوحده لأنه ما بده يطلع مع الناس تما يصرف، بيصير عنده صفات بشعة بالإضافة للبخل.

بيقولوا الام تي في هلا انه في زلزال بقوه 5.6 درجات ضرب منطقه الحدود بين تركيا وسوريا، حتى بلبنان شعروا بهالزلزال. ايه قوي لانه 5.6 بالحدود بين تركيا وسوريا. الله ينجينا. بدي أخبركم هلأ عن الفولت ماكس لكل اللي عندهم سيارات وعم بيعانوا من غلاء أسعار البنزين والمازوت. إذا ما سمعتوا بالفولت ماكس ركزوا معي، بس تروحوا لعندهم ب30 دقيقة بس بينطفولكم الموتور من الكربون، وهيك

يخف مصروف البنزين. تعرفوا أنه أكثر من 10,000 سيارة صاروا مستفيدين من الفولت ماكس؟ شو بعدكن ناطرين؟ يلا بيستقبلوكن على الدورة، تبرجة، بعبدة، زحلة، صيدا وطرابلس. مع فولت ماكس أولاً توفير مصروف بنزين، ثانياً المحافظة على قطع السيارات وعلى الميكانيك، ثالثاً سياراتكن بترجع صوية وبتصير تتنفس بشكل طبيعي وصح، رابعاً ترتاحوا من كل الروائح اللي ممكن تطلع من السيارة، خامساً شغلة كتير مهمة وهي المحافظة على البيئة وتخفيف التلوث. أكيد إذا بكون تروح عن فولت ماكس لازم تاخدوا موعد، اتصلوا بالكول سنتر 7885-11-77. ولما تزوروا فروعة الفولت ماكس بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكم الفرق بالأرقام. إذن اتصلوا بالكول سنتر 7885-11-77.

منك هلا او بعد البريك شو رايك؟ رح اعطيك وقت هلا بعد البريك نسأل المستمعين غنيتين رح نقلكن اياهم شو هني واللي بيطلع اكتر لغنية منسمعكن اياها. شو رأيكن؟ ما بعرف هلا إلي بفكر. بارح حطينا وردة أكذب عليك وحطينا عبد الحليم زي الهوى.

معقولي صارت 9:16. أكيد نحن معكم ومستمرين نحن وياكم مع أغاني أغاني من قلب بيروت. كيف طمنوني؟ كيف نبلش النهار؟ ماشي الحال؟ رايقين على وضعكم بعد كل هالحكي؟

بتعرفوا النهار اكيد في تعب، في شغل، في حلو هيدا الترند على السوشيال ميديا لهالسنه كثير، يعني هيك انا بحبه لانه ترند داي ان ماي لايف. واقع الناس صارت تنشر يومياتها هيك بشكل حقيقي منه مثالي، يعني انه بيمرقوا بنهار تعب، شغل، عجقة، قهوة، توتر، مش بس حياة مثالية، انه الفكرة الناس عم بتحب الصدق اكتر من الفلترة اذا بدكن. يعني السوشيال ميديا يعني صارت تعترف انه الحياة مش دايما مرتبة وناجحة، صاروا ينزلوا يوميات مثل ما هي، انه كيف الواحد بيعيش بنهاره، مش انه لازم نكون مثاليين ولازم نكون توب ولازم نكون منعقد، لا لا ابدا، مع جينز وتي شيرت وسيارة مش واو مش حق 100,000 دولار، مع يومياتنا اللي كل الناس بتعيشها، ساندويش شاورما مثلا، يي ساندويش شاورما قدي حقها صارت ساندويش شاورما انه قصدي عم بمزح، بس قصدي انه مثل ما كل الناس بتعيش يومياتها، يعني هيك صاروا ينشروا يومياتهم بشكل حقيقي على السوشيال ميديا.

بحب الترند التاني كتير ناتشرال لوك كلين جيرل إذا بدكم ستايل بسيط ميك أب خفيف لبس نظيف شعر مرتب بس بنفس الوقت إنه يعني عفويين قصدي إنه مش هالميك أب القوي مثلا لحواجي بقدي كان إنه تاتو من بالزمان كنا نعمل تاتو كنا نعرض لحواجي بيكونوا سود اليوم خفيف وأنجأ فيه هيك كم شعرة بالحاجب المكياج صار أخف في أحلى منا إنه يكون الواحد ناتوريل وخفيف نظيف أجمل شيء.

قلبي عم بتقلي بونجور، كيفك يا قلبي؟ ان شاء الله تكوني بألف خير. شو بدنا احلى من هيك حكي معك، بتردي الروح على القلب. ليش كانت الروح ما انا موجوده بالقلب؟ الله يخليكي يا دعد، ميرسي كثير، بحبك كثير.

0: قولك بقى قولي يا سميرة عم تسمعينا بالتجي في ورايحة لمونبولي لعند بنتي كمان شي شهر بس المهم اسمعكم وين ما كنت حبيبة قلبي يا سميرة مرسي كتير
1: الحلو بسكت ما بعرف غازل سبحان الله نكمله شو بحكي بحكي أنا
0: يلا رح نروح أعلن بس بدي أذكر كل المستمعين أنه يوم الأحد القعدة كتير حلوة بمطعم النسمات الرومية لقلايعات عندهم غدا عيلي بيجمع كل الأحباب بس عندهم برنامج فني مع الوان منشو أرام لتحجزوا بمطعم النسمات الرومية لقلايعات بدكن تتصلوا بهيدا الرقم 03-22-88-21
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
3: for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
4: Friday, 29th of May.
3: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
5: Yo, ayne, man, la shot. Sin el mundial, lena, ma hada ineish.
6: Shu score?
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: 100% شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
6: السامبا قال لك هو دفكة انزاب يعني
7: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
6: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه لك يسلم يا بطل
9: شو يا فندي بعتلي اللوكيشن انا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق ما بتاخر هيدا اذا ما في عجقه
10: يعطيك العافية
9: يا هلا الله يعافيك
10: عجاية
9: موت
10: بس انتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها
9: بدك نحس منحس بدك ما نحس ما منحس بدك اياه
10: دخلك سمعت بالخبرية
9: اي خبرية
10: ولا في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة
9: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
10: اليوم قريت الخبر ليك؟
9: ولك ايه والله معك حق ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على اساس شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر اوعى حدا يطلع على الموتور ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق شو عم بلبسها أنا هيدا عس الشغل مقتل بعضه
10: هيك بتبلش الإشاعة مش بخبر كبير بكلمتين صغار بس بيناتنا والمشكلة ملنا بالإشاعة المشكلة قديش منصدقها بسرعة يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر
9: شو يا فندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام

تحياتنا لكل المستمعين. بونجور من جديد. بعد عنا شوية وقت سوا على الهواء. ماشي حالكم ولا شو؟ بدي شد فيكم عطول. بدي هيك أعطيكم positive vibes عطول وطاقة عطول. ما بدي اسمع حدا بليز لا زعلان ولا مقهور ولا مهموم ولا متضايق ولا زعلان ولا شيء. ما بدي اسمع شيء خلص. كل هول المساجات اللي بعتين لي اياهم ما بدي اقولهم. شو حلو يا بي عيون شربكم انا همي بكفي لي. شو حلو في روحوا قعدوا شوي حد البحر لانه بس تقعدوا شي 20 دقيقه حد البحر بيخفف التوتر كتير. يعني شفتوا ليه بدنا شمس وبدنا بحر؟ لأنه أكيد القعدة على البحر بتجنن.

0: الفويس ابو لوسيان. ابو لوسيان يلا.
1: بونجور ميراي، بتعرفي انه حضرتك اغلى ايقونه بالعالم، يعني هيدي محبه الناس رح تنشرها لتنباع، واغنى من الاغنى اغنياء. امبارح اخذت امي مشوار بعد الظهر بالثمانينات، قالت لي حط لي مراية، قلت لها يا عم ما بجيب لك مراية هلا الله خليكي امي، وكانت الساعة 3:30 يعني عجزت فيها وبدلت يا امي والله ما في مراية هلا، ما في المراية الصبح، قال لا بدي مراية هلا. صوري انه كنت تحضرك على التلفزيون، ما بعرف شو المحبة حقيقة، رح كلنا بنحبك عم
0: ايه
1: بكل الاحوال، ويطول بعمرك يا رب.
0: ميرسي الله يخليك، شكرا لك، ولكن جيبها لعندي، كنت قعدت انا وياك وياها وشربنا قهوه كافيه دو برازيل. ولو يا زلمه بدها حلقه طلعك فرح باب، سأل وين من ميراي بدلوك.

رح نعمل مثل امبارح في غنيتين محضرينهم. اي غنيه بدكم تسمعوها بس بدكم تبعتوا لي بليز مسج، بتحبوا فويس ما عندي مشكله، بس بدنا نعرف اي غنيه بدكم. هيدا لكم شو هن؟ شو اسمها؟

معنا بالشيدوفر تبع أم كلثوم الرائعة ألف ليلة وليلة. شو رأيكم نسمع مقطع منها؟ يعني سمعنا ما تسمعنا الميوزيك، سمعنا الكلام يعني هي وعم تغني. وجانا الهوى جانا، يا ويلي شو حلوة الغنية. لا طبعا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. بلشوا المستمعين يلا عندنا حد، أنا بدي عدون تشوف مين أكتر منحط الغنية.

بعد بعد بعد بعد بعد يلا في ناس ما شو ميمي مثل ميمي مثلا ميمي حياتي مش قهوة.

0: يلا بهالوقت لأنه بعرف أنه بعدهم المستمعين يا ويلي ما بقدر أقول لك يعني إذا فيك تعدهم أنت إلي تعال عدهم أنا ما بقدر عدهم لأنه عم تبرم التابلت قدامي الواتساب. بدي يدل كل المستمعين على شركة مطانوس تريدينج صرتوا تلاقوا مستلزمات الحيوانات الأليفة استوردت تقريبا 150 طن من أكبر المصانع بأوروبا أكل للبسينات وللكلاب. هلأ عندهم دراي فود كيس بعدة أوزان استوردتهم من إيطاليا في من وزن 2 كيلو للعشرين كيلو. كمان عندهم ويت فود وتريتس وباتي من ليتوانيا.
1: اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيب.
0: ما تنسوا بس تتسوقوا بسعر الجملة من خلال الويب سايت mtanostrading.com. ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني 15 لحتى تستفيدوا كمان من ديسكاونت بنسبة 15%. يعني انتوا بتشتروا من مطانوس تريدينج بسعر الجملة وفوق سعر الجملة ديسكاونت 15%.
1: واللي سجنا قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعادل.
0: طبعا مستمعينا فيكم تتسوقوا بالواتساب من مطانوس تريدينج شو ما بدكم لأن عندهم كل شيء. فيكم تتصلوا بهيدا الرقم 03-92-92-83 03-92-92-83.
1: من امتى بيفرق لنا من
0: والله يعني الأكتر المستمعين بدون عبد الحليم حافظ جانا الهوى جانا. تفضل إلي جانا الهوى.

هلا كل اللي مستمعين شو هيدا كلكم بتحبوا هالاغاني الطربيه، مع انه انا بفكر انه لانه اذاعتنا جان وبتحب كل شيء اب تو ديت، بس لهي المستمعين حتى لو كانوا صغار يعني حتى لو كانوا جان بيحبوا الاغاني الطربيه وبيحبوا ام كلثوم وعبد الحليم حافظ وورده وميادة الحناوي. يلا سمعوا جانا الهوى.

0: ما بنسمع من هلا اغاني، ولكن قبل ما نروح على بريك بدي اذكر كل المستمعين بمجوهرات وهيبه. طبعا هن موجودين بساحه جوني لكل مناسباتكم، ذهب ايطالي باسعار مميزه كتير، عندهم تشكيله كتير كبيره من الهدايا للاول قرباني وللنيو بورن، كمان مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. زوروا وهيبة جولوري بساحة جوني واختاروا اللي بدكن ياه. بدي قلكن كمان انه في ذهب محلي وكمان عن مجوهرات وهيبة بيشتروا منكن الذهب المستعمل. على بر وهيبة جولوري موجودين بساحة جوني وهن صار لهم 29 سنة وهن رائدين بصناعة واستيراد الذهب. فيكن مستمعينا تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. بتصدقوا انه عنده هيبة جولوري بساحة جوني عاملين اوفر كرمال الاول قرباني، صليب مع سنسلي ب $15. لحقوا حالكم، ايه صليب وسنسلي ب $15. روحوا لعندهم لمجوهرات وهيبة بساحة جوني او اتصلوا فيهم على 03-87-02-88.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: من هالغنية ما في مش معقولة. بس مضطرة مضطرة مضطرة إلكن أنه حقيقة إذا بتطلعوا حواليكن بتلاقوا أنه في ناس تشبه الكتاب المفتوح، يعني من وجههم بتعرفوا إذا كانوا مبسوطين مثلا، من نبرة صوتهم بتحس إذا موجوعين، ومن كلمة صغيرة بيعطوك أحساس قديش مقدرينك. أو في ناس لا، نفس التعبير بكل الحالات، يعني إذا فرحانين ما بتعرف، إذا زعلانين كمان ما بتعرف، وإذا حبوا شي يمكن ما يقولوا.
1: الدنيا بنعيشها مرة خليها حلوة ليه.
0: يعني بدي أعطيكم مثل هيك صغير، إنه بتكون عامل مثلا أطيب أكلة بالدنيا وناطرين شي كلمة إنه واو شو طيبة، ما بتطلع لبسة مثلا فستان كتير حلو، بتكون الكلمة الحلوة ببلاش، ما حدا بيعبر. أوقات الإنسان ما بده شيء كبير، بده بس أحساس إنه اللي قدامه حاس، انتبه، قدر. بس السؤال لي، في ناس ما بتعبر، هل لأنهم بيغاروا؟ يمكن أوقات أكيد بس مش دايما. في ناس تربت إنه المشاعر ضعف، في ناس تعودت تكبت جوات قلبها، في ناس بتخاف إذا عبرت كتير تبين حساسة، وفي ناس من جوا بتحس كتير بس ما بتعرف تطلع هالإحساس بالكلام.
1: جميلة جمال غريب،
0: بس للصراحة إنه التعبير حلو، الكلمة الحلوة ما بتنقص منا شيء، يعني بالعكس بتكبر المحبة بين الناس. قولوا لحدا إنه شكله حلو، قولوا إنه الأكل طيبة، قولوا اشتقت لك كتير كتير كتير، أو فيكن تقولوا اليوم أنا زعلان. حتى الحزن لازم ينعاش ويتعبر عنه مش يندفن.
1: بحبك.

ميشيل كيف هالحكي؟ بيقول لي وصلنا لمرحلة ما بقى نعبر من وراء البخ عيد. لا أبدا سوري، يعني سوري إنه أوقات الإنسان ما بيعبر، بيبين بارد بعيد أو ما عنده إحساس، مع إنه يمكن جواته في عاصفة كابلة، بس الناس ما بتقرأ القلوب، الناس بتشوف اللي بتنقال واللي بيبين. مش حلو إنه الناس ما تعبر. ما بعرف إنه هلأ بين بعضكم قاعدين إنه حكيتوا شي موضوع فيه حزن إنه ما يعبر إنه هو حزين، أو خبرتوا شي نكتة أو خبرية حلوة ما يضحك أو يبتسم هيك عادي. لا مش حلو أبداً.

0: نسمع هالفويس.
1: هاي ميري، أنا داليا، أنا من توديز حكيت لمدام سعاد من جليموري، فبحب أقول لك أنه السيرفيس عندهم كتير واو بجنن، والبرودكت كتير واو. أنا طلبت منها عشوف وأخذ معهم بس 24 ساعة كانوا وصلين لعندي.
0: واو،
1: تانكيو كتير.
0: 24 ساعة وصلوا لي كل البرودكت اللي طلبتيهم من جليموري. شو هالسرعة بالتسليم، برافو، ألف مبروك لك. هلأ رح تشوف الفرق خلال يومين ثلاثة فقط، لأنه جليموري أكيد يعني برودكت أنا عم بحكي عنه وأنا بستعمله، وكتير حلو أنه بس تستعملوا برودكت ويعجبكم تخبروا الناس، لأنه بالفعل جليموري بيجنن. وبدي أذكر كل المستمعين أنه بس تفوتوا على جليموري، حطوا على انستا جليموري اندرسكور كوزمتكس وحطوا اغاني 10، بيطلع لكم اكيد حسم على كل البرودكت اللي بتشترون من جليموري، حسم 10%. لا عم بيقولوا لي طايفه برا، خلص ولوشتي.

دباينا الشمسية، دباينا جاكتات ولو، بس لا ما في بارد، يعني انه الحرارة كتير منيحة، بس ما بعرف اذا رح تنزل بهاليومين، ما الي نفس شوف التأس. لا ما تزعلوا مني، الناس اللي بتشوب وما بتحب الشوب وما بتحب الشمس ما تزعلوا، بس انا بنت بحب انه يكون في شمس، بحب. يلا بدي بس اكيد بدنا ننهي، معلش قبل كم دقيقة لانه عندنا شغلة بدنا نعملها. بدي أذكر المستمعين ما تنسوا اليوم تتغدوا من فلافل أبو أندري، أكيد بأنطلياس بجبال بجونة بزوق مصبح على الطريق العام وقريبا بكفر حباب. أكيد أبو أندري طبعا الكرم اللي معودين عليه، شو ما بتكون موجود أكلات طيبة كتير وأصناف بتشهي دايما، فيكم تطلبوا أكيد من فلافل أبو أندري من خلال الأبليكيشن أو من خلال الموقع الإلكتروني.

ميرسي بوكو انك رفقتني اليوم على اخراج الفترة الاغاني بيجننو. ميرسي بوكو. طبعا بدنا نقول كمان ميرسي لشربل ولميلينا اللي اتصلوا فينا اليوم وحكيونا وطمنا عنهم، هن موجودين بروما. هلا بيكونوا موجودين وين؟ موجودين بالفاتيكان عم يحضروا قديس اليوم الاربعاء. اكيد حملناهم نوايينا وحملناهم صلاتنا. بكرة متوجهين على كاشيا. لي بكرة بشوفك أكيد صباح الساعة 7:30. مستمعينا ضلوا بخير، باي باي.

أجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: بلا
1: نلتك. ليه عم تسمع؟
0: أنا ما غلطت معك. اللي بيسمعك بيقول إني خنتي.
1: يا ريت خنتك، كان أهون من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
0: أنت ما بتعترفي بغلط.
1: أنا ما بعترف.
2: بتعرفي شو قريت؟
0: شو؟
2: دراسة جديدة من علماء الباسة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
0: باسة؟ شو هي باسة؟
2: يعني مثل الناسة بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. صارت ستة.
4: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
5: أحلى اثنين
6: كل يوم على الصباح. صبحتون أنا ومدامتي
4: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
7: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
8: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن.
9: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصر.
10: ما عاد شعري بيمزحني
11: من الرب ويا سن الفيل.
12: أحكيك من الضاحية الجنوبية من الضمور.
13: معك رودي من وقت الياس.
14: معك أبو هادي من بيصور.
15: محمد من الشبعة.
16: معك داني من علاء.
17: من البوار عبيروت.
18: طلال من الشوف.
19: معك توتو من ما يفوق للطارة.
20: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
21: زمان بسمعهم، هاي أول مرة بشترك.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
3: Wait, Ortega's is on sale?
4: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
5: خالد الهبر

0: شو على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: 11:00 بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا ولاد ناس ومع الناس.
2: انتوا احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدة وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
6: مدام هيري صاري شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميري اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
7: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7:00 للـ10:00 الصبح.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكه انت عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نحن هلا بقلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو هيدي بيروت المدينه الحلوه شوفوا شو حلوة وأنا هلا بالبول I'm relaxing I'm having some me time
7: هاي
6: هاي
7: كيفك؟
6: صفا
7: سمعت آخر خبرية؟
6: شو؟
7: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم
6: شو؟
7: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف
6: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطع الإنترنت لكم يوم على لبنان بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family
7: إشاعة ما بتنتشر لحالة في حدا بينشرها وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح
6: Stay safe تبقى حالكم وإذا اختفيت تعرفوا السبب
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام صارت ستة
8: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى
9: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم
10: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام
8: يا زلمة وين كنت ضايع
10: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
11: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها
12: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين
8: أي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا
13: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة
14: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقلي سربل
15: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية
16: طلعت شمسة
5: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة ستة الصبح على أغاني

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل، السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع

0: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، ثلاثة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
3: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن؟
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
4: صوت الحيدة لك.
2: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

الحادية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة.

جديد. شانتال بحبه.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قول الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلا بوصلي، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
3: عنجد؟
1: ايه اكيد. شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
4: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
5: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
4: التلاتة أغاني طرب
5: لأيام الليرة.
4: الأربعة أغاني ريترو.
5: آسف حبيبتي الوقت فات.
4: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
4: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. خالد الهبر.

0: الحلو انه هيدا البلد صغير، نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: اهلا وسهلا
2: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
3: عنجق عرفق
0: للبيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: معه الحق الحلقين يسكروا. شو هنهار ايضا
0: تكي ولور، وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انزاب يعني
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: شو يا فندي بعت لي اللوكيشن انا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيموم 10 دقايق ما بتاخر هيدا اذا ما في عجقه
7: العافية
6: يا هلا الله يعافيك
7: عجقة ايه
6: موت
7: بس انتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها
6: بدك نحس منحس بدك ما نحس ما منحس بدك اياه
7: دخلك سمعت بالخبرية
6: اي خبرية
7: ولا في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة
6: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
7: يوم قريت الخبر ليك؟
6: لك ايه والله معك حق ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على اساس شباب هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق شو عم بلبسها أنا هيدا عس الشغل مقتل بعضه
7: هيك بتبلش الإشاعة مش بخبر كبير بكلمتين صغار بس بيناتنا والمشكلة ملنا بالإشاعة المشكلة قديش منصدقها بسرعة يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر
6: شو يا فندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام
8: مسيلي على الحبايب
5: أغاني بيتس
8: بحكي وتحكي له
5: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roli, Novatia, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا AghaniAghani.com وكونوا

0: الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكه انت عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا ما قلت هيك
7: بلا
6: ليه انت عم تسمع
7: انا ما غلطت معك اللي بيساعدوني اني خنتي
6: يا ريت خنتني كان اهون من اللي عملته كل مره نفس الشيء
7: انت ما بتعترفي بغلط
6: انا ما عليك
8: بتعرفي شو قريت؟
7: شو؟
8: دراسه جديده من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كثير او بيجادلوا كثير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل
7: باسا؟ شو هي باسا؟
8: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر هلا بحالتنا هيدي شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء الباسة
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام صارت ستة
9: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا
10: أحلى اثنين
11: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي
9: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة
12: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح
13: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
14: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصر
15: ما عاد شارك المزحلي
16: من الرب ويا وسن الفيل
17: بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور
18: معك رودي من وف الياس
19: معك أبو هادي من بيسور
20: محمد من الشفعة
21: معك داني من علاء
22: من البوار على بيروت
23: طلال من الشوف
24: معك توتو من ما يفوق للطارة
25: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
26: زمان بسمع فورما أول مرة بشترك
5: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: أغاني بيتس، عيشوا على أغاني أغاني، أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
3: حلوة قوي أمورة،
2: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا للناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: ماكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا راي صار شكلك مغالبة انت مش عايشة بلبنان.
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي. اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين.
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office, and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
2: هاي
1: هاي،
2: كيفك؟
1: صافا.
2: سمعت آخر خبرية؟
1: شو؟
2: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
1: شو؟
2: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
1: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار، حتى لو ما قدرت أحكي معكم، you'll always be my other family.
2: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين، إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
1: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1، بس مبين البوستاشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي.
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي انزا بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر في

0: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالوت
0: من 8 إلى 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: بلا
1: نت. ليه عم تسمع؟
0: انا ما غلطت معك. اللي بيساعدون اني خنتي.
1: يا ريت خنتني، كان اول من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
0: انت ما بتعترفي بغلط.
1: انا ما
2: عليك. بتعرفي شو قريت؟
0: شو؟
2: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم اقل من المعدل.
0: باسا؟ شو هي باسا؟
2: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. اوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا السبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف.
1: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
3: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
6: وبيننا معا
3: ثلاثة أغاني طرب
6: لأيام الهرا.
3: الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
6: جوا قلبه جوا
3: من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
3: خالد الهبر

0: Wait, Ortega's is on sale?
1: No, Ortega guitars. And not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
2: قديش حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
3: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
2: أهلا وسهلا
4: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
5: عنجق عرفق للبيضة.
2: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
6: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
2: تكي ولور وقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
7: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
2: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: Ya wayne man la shot. Sen el mondial lna ma hada yneish.
4: Shu score?
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: 100%. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خساره. شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمه، بس حسابكم معنا السبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طيب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
7: مسيلي على الحبايب
8: اغاني بيتس
9: بحكي وتحكي له.
8: عيشوا على اغاني اجواء الويك اند فايبس كل ساعة.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

الغنائي آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. خالد الهبر.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكن المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8:00 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Limón. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما 1000% شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: صارت ستة تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا
7: أحلى اثنين
8: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدارتي
6: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة
9: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح
10: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
11: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصر
12: ما عاد شعري في المزحلي
13: من الرب ويا سن الفيل
14: شيك من الضاحية الجنوبية من الدمور
15: معك رودي من وف الياس
16: معك أبو هادي من بيسور
17: محمد من شبعة
18: معك داني من علاء
19: من البوار عبيروت
20: طلال من الشوف
21: معك توتو من ما يفوق للطارة
22: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
23: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك
5: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: أعودك
1: جديد شانتال بحبه ليلى.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: أغاني بيتس، عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
3: حلوة قوي أمورة،
2: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: ليش خلوا شيء؟
1: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: احنا ولاد ناس ومعد ناس.
3: انتو احلى عالم.
4: كل يوم بسمعك.
5: احلى صباح ومعكم.
2: خلينا نروح الى الربح.
6: مكرونة بلحمة.
2: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
7: مدام يا راي صاري شكلك مغالبة انت مش عايشة بلبنان.
2: في بعض الناس بيقولوا ييش وبام يا راي. اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين.
8: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
2: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
9: شو هالمخلوق انت؟
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شاربوني صار أسمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
8: ونحن أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة.
13: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roli, Novatia, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

التوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: أغاني ريترو

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: Agani Retro.

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني رترو على أغاني

0: العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.5.

0: سكرت الدروب.
1: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: أهلا وسهلا
3: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
4: عن جقار فقل
1: البيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في

أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: أجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
1: بدنا نهدى شوي.
0: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
2: أجر واحد شاي وعقب
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على اسمع الإزاعة من المنصر
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل
9: نحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور
11: معك رودي من وقت الياس
12: معك أبو هادي من بيسور
13: محمد من شبعة
14: معك داني من علاء
15: من البوار على بيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من ما يفوق للطارة
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: زمان بسمعكم ما أول مرة بشترك
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت. أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس
1: والحب جاني جاني خدني ورماني
2: لا

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا ولاد ناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
6: مدام يا راي صاري شكلك مغالبة انت مش عايشة بلبنان.
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي. اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين.
7: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوق انت.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.